أدب نقولك أنا التاريخ أنا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لنا الصغير في الأدب نقولك أنا أما التاريخ أنا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لنا الصغير شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير علم الذرة أنا وضعت وخملت في قاع البير في السوري محصل شهادة سمي وهذا بلودنار يسمي وهذا بلودنار.

التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني انا في علم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني عنتر ابيض مش وصيف تاريخي ثابت اصلاني شمشون كان قرع وضعيف في اصله يرجع فزاني قيس ورميو رهط وماء ماتوا في ابكسور ماتوا رو في ابكسور

الجغرافيا يا رجالة قريها من لا انا صغير قل لي طوكيو فين نلقاها قل لك موجودة في خمير الجغرافيا يا رجالة قريها من لا انا صغير قل لي طوكيو فين نلقاها قل لك موجودة في خمير فيينا كيف تاخد دورة تلقى حداها بالفيدير بتمشي القطب الجنوبي تتعدى على ابو قرنين وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة ابنا دور

الكيمياء آلة متفنن خمرة وقاري وفطين الكوكاكولا تتخلط حتى بحفنان افطالين بالكيمياء آلة متفنن خمرة وقاري وفطين الكوكاكولا تتخلط حتى بحفنان افطالين يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول للعينين زدها القارص تولي لك راهي غازل لهيدروجين منه اختر عقول

سيدي نقول لك في وذنك انا راني باش كونطابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب سير لا طابل الخمسة في ستة في ستاش حسابي راهو ديما مقابل ستة وسبعة واربعتاش يجيو بإيك

انا متطلع راني نشبه سيباويه وان فيرجول فعل المثنى واذا تحب مجرور بي بالسوري انا متطلع راني نشبه سيباويه وان فيرجول فعل المثنى واذا تحب مجرور بي الو الو قالوا مضارع وصلي مضاف اليه لافي